0: حظر الأسلحة الكيميائية بشكل عملي، وهي تعتبر أن هذا التخلص النهائي من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي لحقبة الأسد السابق مسؤولية وطنية لصون أمني وسلامة السوريين والسوريات أولاً وتعزيز أمني واستقرار المنطقة. وتتحمل سوريا هذه المسؤولية وسط تحديات كبيرة ومعقدة ذكرها بعض الزملاء هنا، تشمل الجوانب الأمنية والعملياتية.
1: 敘利亞銷毀化學武器庫存，既表明其遵守國際法，又降低了這些材料被盗、被銷毀或落入極端組織手中的風險。
2: For Syria, the chemical weapons are no longer a military issue, but a diplomatic and economic one. The successful elimination of remnants of chemical weapons could help Syria normalize relations with the international community, attract investments and facilitate reconstructions. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
3: 日本陆上自卫队7号在静冈县的东富市演习场举行了日本国内最大规模的实弹射击演习，用于反击作战的远程飞弹25式高速滑翔导弹的发射装置在这次演习过程中首次的公开亮相。演习是模拟了偏远岛屿的防御作战，展示了从被进攻到反击的一系列行动，内容包括有坦克的实弹射击、 无人机的情报的收集，由于小型的无人机在乌克兰和中东地区的战斗中展现出越来越重要的作用，所以这次演习也加入到应对无人机的环节。此外，甚成达数百公里的25型高速滑翔导弹发射装置，今年3月份开始就部署在陆上自卫队以来，也是首次的公开亮相，据称将一个弹头能够以超音速的滑翔飞行，因为比传统的飞弹更难被拦截。陆上自卫队 每一年都会举行一次的富士综合火力演习，今年为第68次。而防卫大臣小泉进次郎亲自到现场视察。下节回来带您关心内地南方遭遇到了强降雨，水利部门启动了4级应急响应。伊朗男足抵达了墨西哥，即将要参战美加墨世界杯。

0: من قبل النظام العدو السعودي، وأيضا الدفع بعدد من الجيوش الأجنبية وليست حتى اليمنية ولكن من خارج الإقليم. ذلك يدل على أن هناك احتلال وأن هناك محاولة لإعادة سرقة ونهب ثروات الشعب اليمني من خلال تلك المحافظة ومن خلال تواجد القوات الأجنبية فيها.
1: 此次空中侵扰事件直击也门的经济命脉。哈德拉毛省是也门的经济中心，拥有也门国内最重要的油田与能源基础设施，也是也门政府财政收入的主要来源。一旦哈德拉毛省遭遇威胁，国内经济便会遭遇重创。ما
2: يحدث اليوم في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة هو امتداد للسياسة سياسة العدوان على اليمن وأيضا سياسة الاستباحة التي يتبناها المشروع الأمريكي الإسرائيلي لمحاولة جر هذه المنطقة إلى محور الشر ومحور الطغيان استمرارا في الهيمنة على اليمن وتمزيقه والسيطرة على مقدراته، وبالتالي نحن ندين هذا الاختراق ونؤكد أننا سنظل هنا في المناطق المحررة في أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التطورات والتصعيد.
3: 这次入侵事件发生在当地局势持续紧张的大背景下，哈德拉毛省长期以来都是各方争夺的战场。也门政府军此前击退了分离主义派别，以确保这些重要能源的安全。
4: As the skies over Hadramaut remain contested, the identity of the drones stays hidden. What is clear, however, is that Yemen's economic heartland is now directly in the crosshairs of a dangerous new escalation. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
5: 下节回来为您报道的有泽连斯基和英法的领导人会谈，呼吁俄乌要即刻的全面停火。
6: 菲律宾发生抢震，日本超过19万人接获到了避难指示。中方再次要求美方要恪守每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐。 以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。